فهل أرتاح؟ فهل أرتاح والدمع ذكية يسرق؟ أغني للحياة فللحياة وهبت كل قصائدي، وقصائدي هي كل ما أملك.

الله والسمر بسم الله الرحمن الرحيم هو الله أحد الله والسمر هو الله أحد الله والسمر

الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.